0: فاقي من نورت الدولة شبه أخرى نبي يرد نورس تفكير والله راح يشير الكورترا
1: سلم الله لما نغنى الله لما نغنى الله لما نغنى الله لما نغنى الله لما نغنى الله لما نغنى الله لما نغنى الله